حازو نعيا معيران ولا هرم لي نمنعكو كان نومو ساي هو يوسم ناي يتروسو كان نومو نورايو نعيني نرى نمنا مولا عودا ما نترى نمعيران نومو